ومسى ولم يركب وتنا من الإمام فاستمع ولم يلقان له في كل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها وعندما يسعد الإمام على المنبر ليلقي الخطبة الجمعة يجب على كل الحاضرين أن يستمع إليها وينصت لها ولا ينشغل بالكلام أو بغير أثناء الخطبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي رواية: فمن لغى فلا جمعة له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الخصاء فقد لغى. وإذا نأس أحدكم أثناء الخطبة فليغير مجلسه إما بأن ينتقل يمينا أو يسارا أو إلى صف آخر أو أن يقوم قليلا ثم يجلس حتى يذهب عنه النعاس ويستفيد من الخطبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نأس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. أيها المتقون اعلموا أن الجمعة خير الأيام وأفضلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فيسن قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. ويسن الإكثار من الدعاء رجاء موافقة ساعة الإجابة. فعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. عباد الله اتقوا الله وأطيعوه.

أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه سرا وعلانية وأخلصوا أيها المؤمنون في كل أعمالكم فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا لوجهه صافيا من كل شائبة أخلصوا أعمالكم لوجه الله تعالى ولا تبتغوا بها متاحا ولا زياء ولا دنيا زائلة فمن عمل

الله أكبر الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.